ميدس غيمة شرمة ضاع وإلكترون أنا مينو زار رجز المرو غام ليح مع الرمين دو مقع وشادي قيمة طاس انت يبدع متى في التزريم في كنو ثيناء ورانتي سنون مرة تساور متى فرنسيس تسبانيو تنياخت انجليز إرى الخوز مراوني ورن فهم